محمد رسول الله دالو كن مبولم خم خم يي ام جارين ييب مي سي مانام نياري بات يوي دالو كوي فيرل نك داف نك صاح اي واي واي تنك واي ريك موي خمال كو نيكو دال لا اله الا الله دال موي يالا ريك مات جام لنين لوي جام ولا كنن كوي جام كودول يالا jant dama fenk nga xamne sallallahu alayhi wasallam la yalla yoni ci jant e ko li nak boko xame te diko jefe te diko saxal li nga bëgg lepp dang ko am lolu motax mu ne sama adiy ji ma joxe fa mana konakiri setna selna mom señtu ba sama adiy ni lolé juñu ci batu hadiyati safat lada kunakiri lil mustafa al mahi bila manakiri baadako ay yon barra an illah lada kunakiri min kulli jalib ila al manakiri nga xamne ndax moy suñu bilawine moy lo xamne su waxone safan ba kon ak jeng ak wedd da ci am

Sara lleva el viva ya tu hablo fin de ri. ما غد كفاني العدا كالكدرية للمنتخى وجهت في الدكار في السفينة قبل زنا يخلد في المدينة أغلظت خنمتي لدى كناكرين للمصطفى مبارزي ولسواي حبسام ملكني الملك عند دومي ما قد كفاني العدات

شق على الشيطان عند الجلوام كوني خديم من كفاني البلوى. طواف كل من علي أنكر عند الإله والنبي لن يشكر. إلى سواي كل من لم يهوني ولسوى الله علي المكون. نفى لخيري كل من تكبر باقي إلى من لا يحبني ويلقى مطقا لخير ربي ولخير المنتجب. يساق من زهد في واحتجب. نبي جهاد ينخدع وبيح ربعا ولسواي كل كلب نبها. جهاد ينخدع وبيع من عاداني بعدل باخ فضلوه هداني من خير بشر.

0: أعسني من جاد بالأوتاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا جماعة بسم الله الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين. سبحانك لا علم

الحمد والشكر لمن كل به صار له رضا دون سخط دسا سارا له ثنائي ورضواني بلا سخط مزقى دلي من بني ديمان أنصارا يا ماكي سنتي على بخت دي كوغرم بهم ميغا خمنا مراجع سمال لب

0: من نفر رديت أن المولى وأن خير خلقه عليه سلام من لو أبط بالظفر صلاة وتسليم مع البشر سرمدا على من به صلاة الذي في كل شهر وفي سفر بخديمه رديت أن المولى وأن خير خلقه عليه سلام من لو أبط بالظفر صلاة وتسليم مع البشر سرمدا على من به صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ما هم قدم خلقه عليه سلام من لو أبط بالظفر صلاة وتسليم مع البشر
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

جبارا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم

أَإِذَا أَوَلَا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

يسجد لله ما في السماوات وفي الارض لو مت ولو الحمد لله ولك بالليل الخبير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولو ما تعملون بكير خلق السماوات والارض بالحق وصور لكم بالبينات ما خالوا ابشروا يعدوا لنا فتراوا وتولوا واستغنوا الله والله خليل.

النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم

جايك وتعطيك لا تعرض اللي ما يمي قال سنة أوليل فيك أكبر من من كل في جرارة كل في دم ترى خربا يتعني خمبر من تخجي الله فالله خمن المقام أم تخر باهياك كما يا خمبر من تولياك تخوف يصف ديوان تخطب يا عن يد علي تكبر من نحمي الله نحمي ومن تباوان بتيك جرب الفمجار بر من توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدين الوحدي موجو يكبر من تجيك لامي الله بفك ميجين متنجل أرخي بيانان برامن تجي جل دعك سيطان جدايم بني معك ميتهو فرزي برامن تجي جل مؤمن بوتن كن كباد بنان بفريك نؤمن كن برامن تجي جل بامبا تجين لامي خم خم بفريور الوئي خريم أكبر آمن بعد في الله ak ci ngeen di yonen ñu sopp ko soppi lepp mu ibaramam musal waawé jiari bakkan ci ay ak di boora tag ak julli

الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزلا من غفور رحيم وقد لي ما يشهون بك لينقاد من منبل نزير تهومنا كتاب عزيز زاب ذري لدنعنا لينقاد من منبل نزير تهومنا كتاب عزيز ذاب ذري لدنعنا يبشرني باق أناديه وحده بذكر حكيم جاء به مرسل صنى محلى ومز بالفي دمع روضه حبا مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يدي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كلكلي فيضا يري اللغز والمعنى شهوري وأعوامي غدا الخير طاعتني لمن بتوالي في حدا من بها يعنى توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر.

وليقع دربي غير زيد عن الحصنى ما بك ماذا أني قبل رؤيه وزرت له عبدا قديما لذي الأسماء بدا لي أن الله لا رب غيره وأن رسول الله فاق الورى حسنا بدا لي أن الله لا رب غيره.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات.

اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون

الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: بك رب وسلم عزفنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برمتك
1: الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا مطلب المقر الأسنى في الإقرار والتوسل بأسماء الحسنى قال عبيد الله أحمد القديم المتعزز بعزة الرحيم قال عبيد الله أحمد الخديم المتعزز بعزة الرحيم الحمد لله الذي قد سترى بفضله معائبي عن الورى حتى يظنوا أنني ذو ديني وعظموا شأني كل حين مع أنني

الله هو الإله الخالق الرحمن، وهو الرحيم الملك الديان، هو السلام المؤمن القدوس، هو المهيمن له النفوس، هو العزيز وهو الجبار، والمتكبر هو الغفار، والمبدئ المصور العليم، البارئ القهار والحكيم، هو المعز والمذل والسميع، هو اللطيف الحكم العدل البديع، والرافع الودود وهو الخافض، والباسط المجيد وهو القابض، وهو الرقيب والمجيب الواسع، والباعث القيوم وهو النافع، وهو القوي والمتين والجليل، وهو الولي والعفو والوكيل، والواحد المحيي المميت الحي، والمتعالي البر والغني، والأحد الفرد هو المقدم، هو الموقر هو المنتقم.

ولم أكن مكثرا للخير أنا الذي آكل لحم الخير ولم أكن مكثرا للخير أنا الذي آكل لحم الخير ولم أكن مكثرا للخير أنا الظلوم المكثر الفضول

أتوب أنا ازدجاري طالب غفران من الغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك من يرتجي هنا ولا هناك وتب عليه.

بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم علي قد أنعمت لا تهتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقتى واستر عيوبه غدا ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا الدين واجعله من

كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الوراء وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلما على الذي قد فاق كل من سما محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة

حسن الختام بالأسامي الحسنى وآله وصحبه ما نلنا. حسن الختام بالأسامي الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليكم مبكي كندي قولوا سرني منتخب باكيم سرني بشير خليف جنرال كل مريت يلا في أقول لك عندك ويرج كليف تيفوك سرني عبد الصمد باكيم شيخ صايب باكي مبكي نوعي أم بكت ديك جيلن يقال جتاي بو أمسلا بو خامنة جتاي تاريف ولا فل لبطن كتوا تاي مغلو توبا إديشن 2026 نفاسين مبكي تاج أكسنت كتاي ديك شيخ أحمد بام باكي خادم رسول جتاي بو بنك جابنا يكو ديماش نيار فكي فانا جرام بيرن تيوير جوي أتوم 2026 دبو أفكي فانا بيرن تيوير سفر جتاي بو بنك نفاسين دفعت توبا عين رحمتي كرس سيدنا عبد الصمد ماكيم شيخ صايب مباكي مو ورا تامبلي بو 21 جوتي ان ديريكت لاي دون اسامادي تي في اسامادي اف ام 102.9 اك مبولم سوني بلاتفورم دي جوتاي بو ام سلو بو خامني اي جيم يو راني كو تشي والوي نيوم نيوكو ورا سيخ سيرين دام جان ميغا خامني مو موكاي موديري وار كو سيخ اك سيرين مامور مباكي خمسه ديني سيرين لامين جوب سيرين احمد جونغ باي جاغال سيرين ابو مباكي غانار سيرين فالو كان سيرين عبد الله حتلو سيرين ساليو توري سيرين عبد الباخي بوسو اك استاذ الون سينان مبوكي جوتاي بانغوك دي جوتاي alif wolof dikoy wajale magalu touba gi fasiyene tag ak sante ko tedik cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul diko defe ci ke seigne abdou samad mbake cheikh sohib mbake ci touba ayno rahmati bu 21h joté en direct à samadia tv à samadia fm fréquence bi 102.9 ak mbolum sonu bankas bu ko ken wouté
1: mbokki safo ak baye xel sen chaîne bi di samadia tv indil nañ len xibar bu neex ginnaw ñi ko don utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télé vision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon

ضيق قاعد ظل ماي جوال سنا وريلي كان برام من كل ذي جرار كل ذي دم تاخر باي كان ين خم برام تخجي يلا فل خم مقام تاخر باي كما يا خم برام تولي تغوثي صاحب ديوان تغد ويا عن يد علي يدس براما نحني يلا نحني ومن سباوا بدأي كنجر أبو الفمجار براما توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدي نعد وحجي موجو يوق براما تجي جلال أمي يلا بفك ميجي متنتلي أري خيب ينان براما تجي جلدك سيطاني جدايم بني معك ميتها وفرد إبراما تجي جلمان موت كن كباد بنان بفر إكنو مني كن براما تجي جلبان با تجي نعم بخم خم بفر يرلو إخريم إبراما ما قسي الله أقسي نجي يونن ni sapoga sapi lepam ibaramam musal wawe jiari bakanti ay ak di bolata gajuli

مبادل ترى النوم بجيب الليل برامم يا فلني بركره نعيك الجئس أسي خملني سنكوان نيرم برامم فتالي جريم فأبن الفيج من يا مسيح فلاج السمم كيما برامم ما دار بريك يتنعي بني نعم شغرب تام جمار بطر ترى البرامم ويفبني تعيديس بني قن شغرب لك بني دم سبسطة برامم كسور تلسو تياتو تخير تام ورد تبول الجيال الوام جعب برامم كره الجس تفقرم دوا خاتريول بري تأجين تكون جسم البرامم دخي جاكسي عند آي بطن بجابر كنو مترل ديقال لغا خم برامم دخستي دو دوري نكو البيسان تو دو دوار ما تبكن ما برامم برمي درب بجاني دو خطو فاتر بلياتل أفل لغا من إدامن وما كدو شاكي ولوري مسلا ورنك وحدد نعب يرمي انجر برامم ببعو بما جنتو دواء وكوار بجنج دو فكي مازم ما برامم دريتان نك بفرفر لعب ستنك بيقب جر بتصنين جر برامم نعم جلاج كيانم للاقا ويفن جكاو تديه نجبي البرامم فني راسي أدكو إفاد الخران جي بلس تعاف بتعليه البرامم فني راسي أدكو نبوي وي عرف مجد عرف جبي البرامم فني راسي أدكو أخذ جئفاء برام برمي جمس من البرامم كيف راسي أدكو أخذ بلس كنك دلاق دلاق كتب البرامم كنك راسي أدو في جسان ببدرين دان نيوم بجيال البرامم كنك راسي أدو أدو أخمن فمتئو قوة فمتئو كديهم إلى البرامم بان بي خطب بي راسي المرامم بجس كنن سجي جمان البرامم جسيه قوان تقاني بين تباوان تخرميني جريد بجي يوم مرامم كي أدبات عنك بقلين ماي مرامم قد اخلم دف تواخلم وعب برامم ما قد اخلم دف تريد كبم وقوم وقوم شاي معنم تدل في شاي مرامم فنعب ونمي فنعب رفاجة وامد الدب ما لعب برامم tabu mudina serigne fi bum fayam to tabu bengel ko lay watel maramam tabu mu khasni tabu mu jew bu rambaaje tabu mu fen bum dago bu akam maramam talan asal legel ngendi yannam tabu mu taramay taw farade ibaramam tare ham budi fal ham badin nit isaara rabbi fal de halam baramam talan asal diari bakan ci bopam te muñ ci isang nakar taral baram te bu digle ka ay ci walu bakan di waade la gaw te bir ba jul baram ngay lim bayna yow musa taxaw.

يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت

هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: السلام عليكم بوكي سافو اك باي خيل سين شين بي دي اسماديا تي في اندينا لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci tele ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bindi اسماديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسماديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme اسماديا تي في en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di اسماديا تي في indi na leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi اسماديا تي في max ci sasi di nga dadi gis application bi di اسماديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme اسماديا تي في
2: رليت أن المولى تعالى لشي ربا فؤادي وأخناني وأكرم بي ربا مين يلقى

الحبة نبت لخال الله عبد المراد لسجن الأكيم من أن جنابي إذا صبا أراتلو ما دمت أيا وأتفي وعلي بي إبليس أنا ما تغبا إليه جاي وهو مخنم وعاشم دول ملك اسم الحمد والآل قد صبا حريتو بفضل الله من كل باطل وفارق تدبير بي دفع وجلبا رليت بي ربا كريما مكرما وقال الإدعاء والعرب والبهر والسلبا أكساي على المولى برادي سوي الفلا ولي وجو مالا بدبري سلبا نبيتو نارتا لتوبى باسمي.

وأودته الباء نويت نار يا لتوبى به وعودته جسمي وعودته الباء إلا العي والمختار يا جف من مالا إباداتهم إشياء نرد الوراء الباء مرامي يسيني إرب مخدم خديم لو مركم أو سرق الخربة نجاتي من الله داء والبهر والبلاء خريبا ويدا من أفيس ملا جربا فدعني دعلا بعد ما كنت عالكا بجاي لسي قد سينا الأنو الخربة أناجي في الشر وجير وأرتجي خلاي وإشلائي بي ألا وتربا سللت الهولى للأدى ثم كان لي وقلت الكتاب الأبو يكتب الكرباء سللت الهولى للأدى ثم كان لي وكنت الكتاب الأبو يكتب الكرباء أداني بي ربي وأهدي بنوره إذا زاء ربي سوي البود والخرباء إلهي إلى طوبى يقطني وسلم وجدت امتنان سمولت من تربى لك البر والبر لسيق تنيل أوف في البر أو للأمن والتغرم جنبا قلوب إذا قلت إلى ما يشعرني وببشر الأخياء رولت في صنبا رجوت فراقي ثمدا جملة الإداء ولغيا إيالي منك يا من خلى الأرباء يغلبك هرع منك ربي قلوبهم وليكن بكن ربي ولي واسي شربا كفلا علي اليوم يا ربي بالمنى بفتح وفتح يخجل الوبل من صبا إليك ولي المختار رياجة للقدى وبسنة بيلا أياما وختبا ليسرف قوس القوم واستثني بها ووسوى قبل المسيار بوالحبا ليسرف قوس الخوم والتسقيم بها ووسوى قبل المساء يا رب والأباء سلامي بالمسباه أني جلوتها علي صلاة من كعب البيا حبا عسلت بي كبري ووجبي مرابيا علي سلام منك يفيني القبا لقد شفت لي في البر ما كنت أتجي بجاي لسي سيرته قل والإباء ما أتبي أيبي فقطني من الهداء إلى عيبتي وجرج إلى ناتبا ما أتبه أيبي فقطني من الهداء إلى عيبتي وجرج إلى ناتبا أجرت لسي قد كان يرجو إجارة فسد الإضاء والإلموت في الأجباء حديث الذي قد كان يلبي جهله فعنوا سبيل أسعار يا رب والأجباء لك سجر وللوال والأمن شرمدا ولا سكلي في كونك الله هو ربا حجد لها بزير وسجر مسنيين على المصطفى مجود ونهوي صبا أجرت لك بالسجر والشكر مسنيين على المصطفى مجوده نهوي صبا أي الله يا رحمن يا من أغسني وزلي بتسليم على خير من لبا أي الله يا رحمن يا من أخذتني فزلي بتسليم على خير من لبا أي الله يا رحمن يا من أغسني وزلي بتسليم على خير من لبا وصرت فكن لي بالمخافة وآجي وأصابي من أخجله ليس إسقبا أنيلوا صواب الله في كل قسوة مع الأب والروان والقرب والقرباء أجيادهم الأحمال أقل وكل أم يبشروا المعيسى أين الحرباء عليه من المولى رلاء ولهمك كما فسوأني بأخيافهم تخبى ليجعل بهم يا مالكي خير مخرج وطيب وسلم ومنن وتزيد رغبا لو اكتب صلاة ما سلام بهم انت وابلي بهم يا مالكي تي والجزبا نبت الذي قد بتوفلت بدلا وجدني الاهجاب والكبر والكسبا
نبست الذي قدته فلتبدلا وجنني الإحجاب والكبر والكسبا أنني كرامات وكني بالانتعاء بما فاقسني ولتسكر لي صحبا مجد يلي يا معلك راديا لك خريبا منيبا أنسا وسفي رهبا أحمدت يدي يا مالك راجيا لكم خريبا منيبا أنسا وسفي رهبا نبذ الأسى أني فجدي بأوبة سريئا بلا كد ولواسي لهبا لك سوري سيرتني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام منك تهلي بها صحبا دعوتك بالمختار من آل كلهم وأصحابي يا من كفاني بهم سسبا نفيت بهم أني أساس ما كنت لي فلطيب رجاء ولخالد قصبا كبيت زلدني زاني وأكبر فرادع ومثني وفني تغبا وسقت بك اللهم سخ لي مراقبي دواما بجاي المصطفى وفني كعبا لو كنت رأت كلام الجاره وأصحابي وجن بمسجدي رحبا يبشر وازني لسل خادمي إلى دعائي فبصر من أساد ولي النهبا يبشر إلمي بكونك قادرا على كل شيء لسيوقني النقبا يبشر إلمي بكونك حاضرا على كل شيء لسجي وفني النقبة أجد وسي واجي فيودا لك الكلي وقل فيولاتي ولا تدركي شكبا أجي

وثق بباقر خائن قادر له فادي وجسماني وليقبل الكسبا أديمو لو معيت إن دعا عبادة وأرجو قبولا منه قد تورس الوسبا جعلت كتاب الله إذني وأبتقي بتتلي ما ستشار لي أبا علي لربي دين تتلي أيدي وإني إلى خوني أعوذ بي أبا لربي أمني ثم شكري بلا انتهاء على عجل صدري سرخاياتي إسباء لو جل شري بدا أمي وكان لي وليرال أهدائينا وجانبي إسباء نجوت بإستلاء من سطوة الهدى وليرالهم ترن ولي كرم

نو من قيد من خلا وساركنا الخل لي بهما يلبى مدادي وأخلاقي ولوني وكالكيدي وجسمي لمن لي وجال إرساء الوهباء مدادي وأخلاقي ولو إي وكلكلي وجسمي لمن لي وجاء الإفس والوحبا نويت له شكرا كثيرا كما أما جنابي وأستكي يوم الجوال أحبا لو جالت لي إسعداني بفلي وجاي لسيمتي لو صار لي ألبا لو جالت لي إسعداني بفلي وجاي لسيمتي لو صار لي ألبا داني إلى داري سلامي لكي بيا أناجي بشكر لكي طيب الأقلب نفى أني الشيطان والله بكيدي وفي نجاة منهم من أمتي دبا كفاني أفيس المعنى أنا سكوكا ووسواسا واني إلى سبا نويت رجوع أنسى صلاة مسلما على المصطفى ما هي لشختاره إبا صلاة وتسليم على المصطفى نبي مع الآل والأصحاب ممن نفى قبا يسلي بتسليم ألي بآلي وأصحابي رب هبيس كفى كبا ريم شكور أرتجي منه رفو إليه مكاتبي وأتم بي ربا ريم شكور أرتجي منه رفو إليه مكاتبي وأكرم لي ربا أصلي بتسليم ألي لوجه من يسوق به لمحتمالي كما ربا أصلي بتسليم ألي لوجه من يسوق به

حدث دراهي كما خلد زهران إلى الجنات يا لام عند العزيز الذي أبغي بسديه إسأل يغالي دولي تكريم.

عدن للبذر وسبيبة تلوان يا لام يا بار يا الخلق خط لنا فدنا زن وغل يا الأجراد جنات يا لام عند المثابر قل للنبي بزارا وزاورا ليعدون المكر يا لام خبر دريق الأذن بم غدا دايت به لسعد بسكر يا خبر يا لام خهر تلي ربي.

تبين عدل عليه مداهي ألم تيالن خبرت يا خليل زوالا صرفت لغيرنا يا

عند المحيط العجيب لازم تسعده خلال محيط الرائي بل بك يا لام عند المزيل العجيب سلام.

دم لذان عجيب بن ياهي ذكر يا لم عند الخبير الله عين تخبطه وخد علي من كاهل من غايب يا لم عند العليم الله سازحت جملة ما لم ترلحم لي خير في دار يا لم

لغود من كجابي لا جيالا عند لازم لازم عند العزيز لازم وجهد في عباد إلى جوايا لدى ولو ليالا.